0: نشيط لسان ويصفان على عيوت يسران وتار وصوت يترد الصوت على عفا بقدوشين باروخ التالنا أو قدش عم يصير على عفا بقدوشين
1: تجي دقفا أريئات
2: أريئات
1: مقدشة
2: لي
1: بطبعات زو كيدات موشي
2: بإسرائيل
3: A marriage blessing chanted at a Tunisian Moroccan wedding off of the 1957 album Made New, June-July 1957 field recordings of Maghrebi, Yemeni, and Asian Jewish musicians in Israel. Now a Judeo-Spanish tune about an unfortunate bride-to-be. Family and friends pray for a stairway of gold and ivory. May the couple have good fortune.